0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

رحمه الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا أثابكم الله ربان دان لرزقا صاف شهاد أن لا إله إلا الله لله تعالى الله أكبر

الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وارحمني الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام عليك شهادة الله

استخاطك والله. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ويكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أفضل الذكر فاعلم أنه

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 19 Jun 2026. Rakan pendengar yang saya hormati sekalian, hubungan antara bapa dan anak merupakan hubungan yang saling melengkapi, di mana kedua-dua pihak mempunyai peranan dan kewajiban masing-masing. Tanggungjawab bapa berperanan memimpin keluarga ke arah keredaan Allah Subhanahu wa Taala serta berkorban masa, tenaga dan harta demi membesarkan anak-anak. Kewajiban anak-anak pula dituntut untuk menghormati, mentaati, menyayangi dan berbakti kepada bapa selagi tidak bertentangan dengan syariat, serta sentiasa mendoakan mereka. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 24, amalan berbakti dan mengasihi ibu bapa amat dituntut, terutamanya apabila usia sudah semakin lanjut dan memerlukan perhatian. Kesimpulannya, ukuran sebenar kejayaan seorang anak bukanlah pada pangkat atau harta, melainkan kemampuannya untuk menggembirakan hati dan menjadi penyejuk mata bagi kedua-dua ibu bapanya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Efrad, Encik Farid dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan Keningau FM. Silakan DJ Yon.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji,